قاعد من الواحد للعشرة فاهم ع حزنك ع نظرك تنزل وتطلع درجة يا باي مطول درجك وفرضا فرضا اني نسيت وكتير بغري انه ما حتى نعيش نمشيش دغريس فيني برغي تنفيك مخي نديني ترخيص ضبط قلبي نصحى نطبق رد بلخبط لشيك الدنيا غريبة صفت من قر صفت ناخد ريسك وعدين عدسك وحدي انا وشاربها سك وحبيبها سك بحسبها شك بتحبني بعند انت

الصفو كمال كشيش حمام تحت ظلال الأمس الما بنعاد أرواح شباب من أساد هبت انشال عيد الصف كمال كشيش حمام تحت ظلال الأمس الما بنعاد أرواح

ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجه صح امنت يا حب اني